كتنخوا ظلم وزوري كتنخوا بندستي راكتن راكتن يك جاران سري خراكرن لي دجمن سيني زوج كرن يك جارنا بهيز سري خراكرن لي دنيار سري زوج كرن ليل بي خاكي لبي أردي توفين جياني جاري هاتي تشياندن أف أردي جياني يه